0: ماذا لو حضرت افطار المطرية 15 رمضان؟
1: انت عارف ان انا كمان من المطرية؟
2: انت المطرية؟
1: انا من عزب الشلل.
2: والله العظيم يا لهوي على راسي
3: اهلي ولادي.
0: السنة دي انا ما قضيتش رمضان في مصر بس،
3: يعني المنطقة اللي عشت فيها 20 سنة
0: وبقالي سنين ما زرتهاش.
3: اهلي وناسي ابهروني،
4: حتى ماما قررت تيجي تعيد الامجاد وترجع للمطرية اللي هي اصلا منها.
5: طبعا عشت هنا 50 سنة من عمري، فأحلى أيام عمري هنا، وكان لازم أحضر بصراحة. حاجة تحفة وحاجة يعني أنا سعيدة قوي إن مسقط راسي بيعمل حاجة عظيمة زي دي.
1: وأنا كمان
5: بجد والله
3: كل العظمة دي بدأت إزاي؟
6: كان هم 5 من زمايلنا بس، يعني صدفة كده يلا نفطر مع بعض.
2: ما كانش لسه في الموضوع في الشارع ولا مطبخ في الشارع.
6: اتفقنا، ما قلتلناش انت خلاص السنة الجاية نقعد مع بعض كلنا.
2: الأكل كان بينزل من البيوت، ده بيجيب أكل من البيت وده بيجيب أكل من البيت، وكلوا مع بعضيهم. السنة اللي بعديها طب تعالى أحمد قطع لنا سلطة، قطعت لهم السلطة. السنة اللي بعديها لقينا الموضوع بيكبر، طب تعالى نجيب شعلة، جبت شعلة وجبت حلتين وابتدينا نعمل وجبات.
6: كل ما نتصور وننزل الصور تفرج احنا نبقى معاكم بقى ربع شارع، بقى نص شارع، بقى شارعين،
2: لحد ما الموضوع بقى يكبر معانا، يكبر لحد ما شاء الله السنة دي.
6: النهاردة بنتكلم في 9 شوارع.
7: 1 2 3 4 5 ضد الشوارع المتفرعه.
6: السنه دي متوقعين فوق ال 20,000 واحد هيحضر الفطار ان شاء الله.
8: في حضرتك المره 10 انا ابن المنطقه اصلا.
9: قبل 10 سنين ده كتير، من بدري هم بيعملوا الاكل الجدود، بيعملوا الاكل بس كانوا بيعملوا الايام الفرديه. بيبدا مثلا الحاج فلان هيعزم النهارده ايه الجيران، بعد كده بقى اتطورت بقى لعبهاتنا، بعد كده اخواتنا بقى.
1: اصرار يا جماعه، ابداوا صغيرين هتكبروا زي فطار مطريه. انت بقالك 10 سنين؟
10: اه 10 سنين على الفاكهه.
8: كل الحلل دي نازله من كل الشقق بتاعه المنطقه.
1: بترجعوا الحلل دي ازاي بالله عليك؟
10: طبعا احنا بنعمل ستيكر 15 رمضان وعليه اسامي مثلا خالت ام خالد، ام محمود، ام مصعب.
8: كل تيشرت او كل لون متخصص بحاجه معينه او بمهمه معينه او بوظيفه معينه بيعمل.
1: ليه الناس بتعمل المجهود ده كله؟
9: هي محبه، كل حاجه بالحب. يعني المطريه هنا فيها حب غير عادي، يعني الناس كلها بتحب بعض.
11: احنا هنا هو في ترابط عادي جدا، ما فيهوش اي مبالغه. انا بنزل اخر واحد واخر واحد مشارك، واقل واحد مشارك. في ناس بتقعد اسبوع غايبه من شغلها وجايبه معدات وحاطاها تكاليف من جيبها، ما بتاخدش اي مقابل.
8: حبا في الناس اللي رحلوا عننا، وحبا في الناس اللي كانوا عايشين في وسطنا ومش موجودين، زي اللي راح الجيش، زي اللي سافر بره، زي اللي اتجوز وما بقاش موجود، والناس اللي رحلوا عننا. اكتر ناس بيتظلموا حضرتك في المطبخ لانهم ما بيطلعوش ولا بيشوفوا الاجواء، وبيتنوهم بالساعات في المطبخ عشان يقدموا احسن حاجه للناس في العزومه.
1: الدخان من مال الشارع وريحه الاكل اوريدي، يعني انا جعانه.
10: يعني تهيات كلها بس 5 ساعات ونفطر ان شاء الله.

0: الاكل معاهم.
1: احنا عاملين شيش النهارده مشوي ورز بسمتي ومحاشي وطواجن وكده وبتاع.
2: معانا 1100 كيلو شيش ومعانا 550 كيلو رز بسمتي. السني ومكرسه ال 15 رمضان وما بتنزلش في السنه اللي هي مره واحده.
3: حلويات ده ايه؟
4: امال اللحم بتاعها اهو.
5: بنتك فين بقى؟
4: ايه؟
5: تعمل ايه بقى؟
4: شغاله بتساعد مع بنتي، بابا عايز يساعد معاهم، شغاله معاهم اهي بتتبل وانا على طول بشارك وهي بتشارك على طول معايا.
5: طب في فين ولادك الباقيين؟
4: شغالين هناك. امال بعد بتحشي فوق.
5: انت بتشرب؟ انت فينك جبتهم في الدنيا؟
6: بتبل برص الدجاج على طول.
5: قال لي انت مش اول سنه تشاركي؟
6: اه دي ثالث سنه. السنه اللي فاتت برضه كنت بساعدهم وبعمل معاهم حاجات برضه.
5: البنت الوحيده اللي واقفه في المطبخ، البنت الوحيده اللي واقفه في المطبخ، لازم نعملها احسن من كده. ها خلي بالكم منها.
1: عشان احنا بنلبنا اليوم دوت بقى عيد.
7: ايوه عم احمد.
5: اسم حضرتك ايه؟
8: مومنة.
5: انا مومنة. انت قاعده بتعملي قطايف من ساعه ما جيت من الصبح؟
8: عادي. اه لا انا كنا بننضف خضار امبارح.
5: عملتي محشي ولا لا؟
8: لا انا الثانيه متخصصه فيه، مش هينفع في المحل. يا رب دايما نبقى في الزياده.
5: دلوقتي خرجنا من شارع صلاح عثمان ودلوقتي في شارع ابو طالب، ده الشارع الرئيسي بتاع العزومه. فيلا نتمشى نشوف الكلام.
1: داخلين في 3000 بالون لحد دلوقتي.
9: لحد دلوقتي
5: بس. طب مش واقف فين المباع؟
1: اهو المباع اهو ولسه مكملين لحد 7 كمان و8.
5: 7000 بالون.
10: واللي بهرني اكتر البيوت المفتوحه على بعضها طول اليوم اللي بطلت اشوفها في اي مكان. دخلنا من بيت لبيت وما حسيناش الا اننا جزء من عيله كبيره خدتنا في حضنها اول ما وصلنا.
5: الله الله الله. ايه ده ايه ده ايه ده؟
8: ده كباب حله، الاكله الرئيسيه.
5: الوجبه الرئيسيه في العزومه هي
8: 15 رمضان مشهوره بكباب الحله.
5: 15 رمضان مشهوره بكباب
8: الحلة.
11: بما ان طبعا الناس كلها صايمه، انا ممكن انا اقوم بدور المتذوق. ففي في كباب حله هنا،
8: بس تقول رايك
11: بصراحه. هحاول ما اقولش قوي عشان برضو انت فاهمه الناس
5: صايمه.
11: الناس صايمه لسه الساعه 2 يعني. ايه ده؟ صحيت في بقي.
6: احنا البنات مع بعض
8: الشاورما دي كلنا بقى.
11: مش مضايقني ان انا باكل؟ متاكدين؟
10: في فيديو كليب ده اكيد مش الواقع. بس اهل المطريه بيعملوا سعاده هوم ميد صنعت في مصر ليهم ولكل الناس اللي بتحضر وحتى اللي بيشوفوها. ده اللي حسيته واللي كان مرسوم على وش كل الناس وكمان مرسوم على البيوت.
5: كل الرسومات اللي بنشوفها في افطار المطريه مرسومه على ايه؟ 7 فنانين موجودين اهم حوالينا، شباب حقيقي مصري بيعمل فن شبهنا وشبه ثقافتنا.
12: المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله.
13: كل واحد بيبقى ليه شغل معين بيشتغله وبنكمل بعض، ان احنا بنطلع فكره كويسه في الاخر.
14: من قبل رمضان واحنا شغالين، انا من زمان كنت بحلم باللحظه دي ان احنا كفنانين نتجمع في عمل فن واحد.
15: في الاصل انا مهندس نقطه السينما،
14: مدرس خط عربي وعندي مكتب رسم وفن وكده.
16: من عز الشلبي. ده
5: عز الشلبي انا عارفاه على فكره. الراجل ده كان بيعمل لي لوحي وانا في المدرسه. هو ليه عندي 40 جنيه؟
15: لا ومش عارف فعلا.
13: فرحة الناس وانبساط الناس ده عندنا بالدنيا كلها.
15: النهارده عيد المطريه، النهارده عيد المطريه، كل سنه طيبين.

0: الوحيد بصراحة اللي كان بي يعني بيظبطنا بصراحة بالأكل والشاي وهي
1: قبل الفطار بساعة كل الناس قعدت على الترابيزات والأجواء الخرافية بتزيد ولحظة

0: كلمه الاذان كانت تقشعر القلب. السما بتنور بورق زينه وبلالين. عايز مية وعصير وصوابع محشي. وعلى الفطار مش محتاجة اقول لكم عن دعوة اهل المطرية الوحيد. وانتهى اليوم وانا وصحابي قلوبنا مليانة محبة، بنتمنى نشوف بلدنا مطرية كبيرة فيها الناس متعاونين ومتفاهمين. المطرية اهلي وناسي، بتعلمني وبتعلمكم وبتعلم العالم كله ان مهما كنا بنعاني من ازمات اقتصادية، بنعرف نلاقي طريقة نتبسط نبقى بيها سوا ونقف جنب بعض، نخلي حياتنا احلى ونغير واقعنا بايدينا. المطرية كل سنة بتبعت رسالة للاجيال اللي جاية بتقول فيها مش هتهزمنا الظروف ابدا، نعرف دايما نتبسط. كل سنة وانتم طيبين يا اهلي ويا ناسي، وانا فعلا كل فخر وحب.
1: يا مش لمصر، بيهدى للمطرية.
2: ومهما كان انت مصر
1: ونعيش لمصر ونموت لمصر.
3: أهلا مصر،
1: أهلا مصر، تحيا مصر.
4: اليوم ده أصلا بنستنى كل سنة عشان هو بيعتبر أجمد يوم في العالم أصلا.
0: أولاد 56
5: دينا والله
0: هزموا الاحتلال الجنوبي بالحلل والميه السخنه.
6: اهلا بيكم في
7: بورسعيد.
8: اهلا بيكم في المدينه الباسره.
0: ماذا لو
9: عيد بورسعيد
10: اللي فرحان النهارده من قلبه وبيقضي العيد مع حبايبه ويرفع عيده للجيل اللي فات.
8: فطاروا ايه ده
11: النهارده؟
8: ده غدا ولا فطار؟
11: لا الاثنين.
8: بجد حرام تستوى في السن.
12: كل سنه وانتم طيبين.
13: العيد مش بعيد، كل سنه وانتم طيبين من بورسعيد.
0: اخر يوم في رمضان قلت اخد امي واخواتي وما بديهاش نطلع على بورسعيد نفطر في سوق السمك.
8: احنا جينا سوق السمك يا مصر.
1: لو رحت ما لقيتش البكلاويزه،
8: لو رحت وما لقيتش
1: الحرشان مش واكله.
8: انا عايزه جمبري.
14: اللي بعرفش بورسعيد بعرفش السمك.
8: مين بيغير كلامك؟ مش عارفه بتكلم كده ليه.
14: العيد فرحة.
12: كل سنة وانتم طيبين.
8: الحرشان صاحي فكان دور على البكلاوي، واهم اهم حاجة ومش لاقينها لحد دلوقتي في سوق الشكال.
12: شكيلة عايزة لكيلة يا حنس يا ابن الجنية.
15: تعالى اتفضلي يا استاذ، ممكن يحصل نصيب عندنا ولا
8: كراجولة؟
1: كراجولة
8: كلنا الشكال. أول يوم العيد
14: كده كل سنه وانتم طيبين، متعودين على كده.
16: خبز ده مرسي
8: صوته
16: ابو انشاد نوع سمك.
14: وات
8: كائن بياكل ذاتيا، يعني بقى مش محتاج تاكله حتى. رغم كده هو اغلى حاجه موجوده هنا. خلصنا شراء السمك ودلوقتي يلا نطبخ.
0: بورسعيد عبارة عن مدينتين، كل مدينة في قارة، مدينة بورسعيد في أفريقيا وبورسعيد

0: فؤاد اللي بتعدلها معديه في اسيا. عجيب مش كده؟
1: ومن افريقيا هنروح على
2: دلوقتي في الطريق
1: 3 دقايق
2: وهنروح اسيا.
0: رحنا عشان نشتري لبس العيد.

0: تجهيزات العيد بتبدأ في كل مكان في المدينة.
1: عيني ماما تجيبش غير العيد.
2: بورسعيد البلالين أسماك كل حاجة.
1: أنا أول مرة أجي بورسعيد تاني. أول حاجة شفنا العيد مش في صالة أصلا تاني. أنا متهيألي طالما أنت هنا يبقى في صالة هنا طبعا. وناس كتير بالهبل بيجوا الصبح. هنا ولا؟
3: عمر يا عمر صور البلالات.
1: أنا خايفة خايفة خايفة البورسعيديين يزعلوا مننا في اللي أنتوا بتعملوه ده. والله العظيم أنا بتكلم كده أوي.
3: يا جماعة ما أعرفوش.
0: يا جماعة لقيت عربية محبوس فيها العيد.
2: سبايدر مان
4: سعيد سعدنا بيها هي هي يخليها هي هي سعدنا بيها
0: فجأة سمعنا صوت جاي من بعيد.
1: يلا نجري على السمسمية. سمعت
0: السمسمية البورسعيدية المشهورة. هوب لقينا حنة.
5: ابو العريسة
0: العيد مصر كلها بتتجوز.

0: العيد.
1: خلصنا واحنا ميتين من التعب عشان ننام ونصحى نجري على صلاة العيد.
2: اهلا بكم في معدية ما بين اسيا وافريقيا، او كما يسميها البعض او يعرفها البعض، معدية بورسعيد بورفؤاد.
1: بورسعيديين مولعين العيد، مهرجان الحب والفرحة والسعادة.
3: بتسأل على سر البلالين الكتير، فده لأن البنت البورسعيدية لازم يجيلها بالونة في العيد، والبالونة أهم من العيدية.
4: ها؟ ارفع ايدك اليمين لفوق. اه
3: بعديها بيبدأ الكل يفطر. بس يا ترى بيفطروا ايه؟
2: شباب رايحين ياكلوا كشري. فين؟
5: شوف شارع الجلدلي 3 اسبوع هنا اهو.
2: شفنا شباب رايحين يفطروا كشري، قلنا نسأل البنات رايحين يفطروا ايه؟
6: احنا رايحين نفطر تستعين او كروسو او كده.
7: فريخ طبعا.
2: ايه؟
7: فريخ طبعا.
2: اه كده بتفطر غدا ولا فطار؟
7: لا الاثنين.
2: الاثنين؟
7: انت عارف عليك خلاص والله.
2: انت هتاكل
8: فطير؟ انا عايزين اليوم احنا في البيت الله كده.
2: ده كشري صح؟ انت بتفطر كشري كل سنه؟
7: بتفطر عادي يعني.
2: ايه بقى عادي؟ صينيه بطاطس. هو ايه اللي عادي في صينيه بطاطس؟ بالفراخ؟
7: لا لا دي اكيد اكيد اكيد لازم. في حد بورسعيد ما ياكلش بسيخ اول يوم؟ مش ممكن. بسيخ وبصل وخيار وخس و تعالي بقى تغدي معانا.
2: ولا هتفطري فسيخ زي باقي الخلق، ولا رنجه، ولا هتفطري كشري برضه زي باقي الخلق. هتفطري ايه قلت؟
9: شاورما.
2: شاورما.
3: كل الناس في الشارع. بعديها هتلاقي الميادين مليانه سكيت وسعاده وحمام.
2: جماعه دول بيأجروا سكيت في العيد، بيأجروا سكيت في بورسعيد. حاسه ان انا اجري دلوقتي.

0: وبعديها رحنا للمكان اللي محدش بيجي بورسعيد الا وبياكل منه. اخيرا جينا السلسبيله واخيرا هناكل الكاسات.
1: عايزين خمس شريط.
0: لقد وقعنا في حب الكساتة.
2: دي حلم الطفل. ماما حكيت لي عليها مثلا من انا عندي 5 سنين كانت مره كساتة بورسعيد
0: وحب بورسعيد كلها. في يوم العيد اهل بورسعيد بيجيبوا اكل ويطلعوا يقعدوا على البحر. 88 سنه يا بورسعيد.
1: انتوا بتعملوا ايه؟
0: جايبين سندوتشات الجمبري مش صبيت هنا ما بيقولوش اسمه صبيت هنا
3: بيقولوا
0: سبيا يعني صبيا بس مدلعينها سبيا سبيا. على كورنيش بورسعيد الاجواء غير.
1: في العيد في العادي احكي لي
4: بنزل العب بعدين اركب احصنه وبعدين باكل وبعدين بتمشى شويه وبعدين بطلع البيت.
0: وعلى البحر اتلمينا لمه عائليه تدفي القلب وتحسسك فعلا باول يوم عيد. اكلنا
5: صبيت احس سندوتش صغير بس من عايزه 50 واحد.
1: اخبار الصبيت
6: كاسات الرشيخه احلى حاجه في بورسعيد.
1: كاسات ايه طب تاخد كاسات.
0: شربنا ولعبنا
3: حب بنات حب بنات
0: وكسبنا.
7: اشكركم على اللمه الجميله دي ويا رب خليكم لبعض يعني العيله مش حاجه فور جرانتد مش حاجه تتاخد فور جرانتد فانتوا ربنا يخليكم لبعض ودايما مع بعض متجمعين. شكرا ان انتوا استضفتونا والله
0: العظيم. واحنا مروحين ودعتنا بورسعيد بشكل مختلف خالص. العيد في بورسعيد حكايه جميله ومختلفه لاهالي قدروا يهزموا العدوان الثلاثي على مصر.
3: شكرا لاولاد 56 اللي سببهم عارفين نفسهم في بورسعيد دلوقتي
0: ودلوقتي بيهزموا المشاكل الاقتصاديه والسياسيه بوجودهم مع بعض فرحتهم سوا. كل سنه وكل اهل بورسعيد طيبين وبخير ودايما قادرين على المواجهه.
8: وباي باي مع السلامه وعيد سعيد على مصر كلها.

الحضارات البشرية الباقية شواهد ناطقة بأن أمما عظيمة مرت من هنا، كتبت بمداد المجد تاريخ الأرض، وسطرت على صفحات الزمان نقوشا باقية ما بقي الزمان والإنسان. كيف لا، وكثير من الحضارات ما زلنا نتفيأ ظلالها اليوم، ماضيا سطع بالرقي والتقدم ونقش على سفر التاريخ والجغرافيا ملحمة الخلود، وشواطئ تتزاحم على رمالها ذكريات حضارات رست بيننا، واختارت كثير منها ساحلنا الليبي ليكون نقطة الوصل بين قارات العالم القديم، ولتبني على ضفافه صروح المجد الإنساني الخالد.

مستحضرة أن الحضارات عامة والشاطئية خاصة لا بد لها من إكسير الحياة الماء، ويكون مكانا مناسبا لرسو سفنها العملاقة ومرفأ لاستراحة الملاحين والركاب من تعب هذه الرحلات الشاقة. فكانت لبدة يومئذ مجمع البحرين ونقطة التقاء الوادي الدافق بالشاطئ العميق، حيث السهل الخصيب الممتد شرقا إلى نهر وادي كعام دائم الجريان، والذي سيمد الإمبراطوريات المتعاقبة بالغذاء. ولتكون لبدة بهذا الموقع المذهل للفتاة

الفينيقيين على موعد مع التاريخ ونقطة انطلاق حضارات تعاقبت على هذه البلاد لآلاف السنين وشيدت فيها أعظم العمران الذي سنمضي إليه اليوم معا في رحلة عبر الزمن نستنطق حجارة شاهدة على عبقرية الإنسان عندما يريد أن يصنع المستحيل موطن الأرض.

0: أدت العوامل الطبيعية التي تعاقبت على هذه المدينة الحالمة لمئات السنين إلى إخفاء محاسن هذه الحسناء لتسترها عن العيون وتدسها في الرمال المتحركة صوبها من كل الاتجاهات، لكنها رغم الأعوام بقيت جميلة كما كانت، تئن في صمت منتظرة من يزيح عنها ذلك الثوب الرملي الثقيل لتتنفس من جديد نسيم بحر لبدا العليل، وهو ما كان لها في أوائل القرن العشرين. من الحاضر الذي كشف لنا عن بعض سحر هذه المدينة نبحر بعيدا في الزمان إلى العام 700 قبل الميلاد، الذي شهد ميلاد هذا المرفأ الصغير، والذي أصبح مع مرور الأيام من أكبر المدن وحلقة الوصل بين مثلث حضارات المتوسط. توقف الأسطول الفينيقي المنطلق من صور في رحلة بحثه عن مرفأ جديد عام 700 قبل الميلاد عند هذا المكان، شاطئ لبدا الليبية، الذي جمع كما أسلفنا كل عوامل الاستقرار، من الشاطئ العميق الذي يسمح للسفن العملاقة بالرسو إلى المياه العذبة الجارية من وديان وأنهار وعيون سهل لبدة الخصب، مع ما تتمتع به المنطقة من مظاهر الاستقرار والتمدن البشري من زراعة وتجارة وعمران ورقي بشري يرى في الآخر مبعثا للأمان لا مصدرا للعدوان، لتكون هذه العوامل مجتمعة لبدة الكبرى حاضرة الفينيقيين على الساحل الغربي الليبي، وتصبح ملتقى تجارات القارات الثلاث، ويكتسب هذا المكان فيما بعد أهميته الاستراتيجية، ويكون محط أنظار الحضارات المتعاقبة على حوض المتوسط، وتشيد عليه حضارة لبدا الخالدة.
1: تأسست مدينة لبدا الكبرى في القرن الأول الميلادي، بالتحديد 700 قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وأسسها الفينيقيون الذين قدموا إليها من صور بصيدا بهدف توسيع ونشاطهم التجاري، بهدف يعني إيجاد موطأ قدم لسفنهم أثناء آلية الإبحار في حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث كانوا طبعا يبحرون في هذا الحوض بكامل ويتواجرون من خلال بين أوروبا وبين أفريقيا من خلال مدينة لبدا التي لعبت دور اقتصادي مهم جدا في هذه المنطقة. طبعا هناك سلسلة أو جملة من الأشياء التي شجعت الفينيقيين، أو العوامل الأساسية التي شجعت الفينيقيين الذين أسسوا مدينة لبدا وصبراتة وطرابلس أويا سابقا، كان هناك قواسم مشتركة ما بين الفينيقيين باعتبارهم يعني شعوب سامية، كذلك القبائل الليبية السامية التي كانت تستوطن في هذه المنطقة، وهناك عامل جغرافي، الحوض البحر الأبيض المتوسط وخاصة الجزء الغربي منها في هذه المنطقة يخلو من التعقيدات التضاريسية التي تعيق آلية الإبحار للفينيقيين في هذا الحوض.
0: تعتبر الميادين العامة من أهم العناصر المكونة للمدن الرومانية، وقد اكتسب الميدان القديم بمدينة لبدا أهميته من خلال الأهمية السياسية

السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمدينة. فمن الجانب السياسي يوجد بهذا الميدان برلمان المدينة الذي يوجد به النواب ومكاتبهم، ومن الجانب الاقتصادي فإن الميدان القديم مقر لعقد الصفقات التجارية والاقتصادية بين التجار المحليين والقادمين عبر القوافل الأفريقية، كما أنه سوق تجاري يقصده الباعة والمشترون، علاوة على الأهمية الدينية الكبرى له. فأغلب معابد مدينة لبدة تقع في محيط هذا الميدان القديم المجاور للميناء.

0: أما الميدان القديم داخل مدينة لبدة فهو يرجع تاريخه إلى أواخر القرن الأول قبل الميلاد حسب ما ذكره بعض المؤرخين. كذلك وجود بعض النقوش الفينيقية أو البنيقية أمام المعبد روما أغسطس دل على أن المباني داخل الميدان القديم ترجع إلى الثقافة البنيقية داخل المدينة قبل مجيء الرومان. وجود البازيليكا أو البازيليكا الرومانية في داخله وهي كانت تسمى بالبازيليكا القديمة نسبة إلى أن هناك بازيليكات أخرى جاءت بعدها وسميت هي بالقديمة فاكتسب الميدان القديم اسمه من البازيليكا. كذلك وجود ميدان آخر حديث وهو الذي أنشأ في العصر السفاري فسمي بالقديم للتفريق بينه وبين الميدان القديم. الميدان القديم من الجانب الشرقي يحده بسليخة قديمة وكذلك المجلس البلدي. بنيت هذا الميدان بالبلاط بالكامل كذلك الأعمدة التي توجد بهذا الميدان رخامية وتحمل تيجان كورنتية. السور البيزنطي نرجع إلى السور البيزنطي الذي قام بقطع المعابد الأربعة التي تقع في الجانب الغربي قام بتشويه كبير لهذه المعابد حتى أن البعض من المعابد يكاد يكون قد اندثر. كذلك المعابد التي تحدثنا عنها كان جلها يوجد فيه أو يوضع به عدد من التماثيل الخاصة بالآلهة نقلت أغلبها إلى المتحف القومي في طرابلس.
1: نبتعد قليلا عن الصخب اليومي بالميدان القديم حيث الأصوات المتعالية من الأسواق والازدحام إلى صخب آخر أشد لكنه يرتبط بالمناسبات والأعياد إلى ملتقى النبلاء والمشاهير والجماهير حيث المتعة واستعراض القوة وشيء من صراع الضعيف للبقاء على قيد الحياة. هذا المكان الذي خلد المتناقضات الإنسانية للحضارة الرومانية وبشاعة الانتقام لتغذية مشاعر الفرسان المتعطشة للفتك بالضحايا والدماء لكن ليس في ساحات القتال بل من خلال مشاهداتها من مدرجات حلبة الموت حيث الملعب المدرج الذي تقاد إلى ساحته الرملية ضحايا لا يملكون خيارا غير النجاة بالنفس في حلبة تصعب فيها النجاة. يعود اكتشاف الملعب المدرج إلى حملة الحفريات التي قادها البروفيسور أنطونيو ديفيتا مع مصلحة الآثار والتي كانت بين عامي 1961 و 1964 حيث قادتهم هذه الحفريات إلى العثور على لوحة تدشين الملعب التي ترجع إنشاءه إلى زمن حكم الإمبراطور نيرون وبالتحديد إلى الأشهر الستة الأولى من عام 56 للميلاد بعد أن أزاحت فرق الحفريات نحو 60,000 طن من الرمال التي كانت تغطي هذا المعلم الأثري الكبير.
2: فيما يخص المسرح المدرج أو الملعب الدائري فهو عبارة عن مسرح لمصارعة الحيوانات وتم إنجازه في عهد الإمبراطور نيرون 56 ميلادي. طبعا عبارة عن مسرح لمصارعة الحيوانات كان الرومان كل من يحكم عليه بالإعدام يجيبوه للمسرح هذا ويطلقوا عليه أسد مجوع أو نمر ويتم إعدامه بهذه الطريقة بالمصارعة تاع الحيوانات في مدة زمنية معينة وكان هناك حكم لمراقبة هذا الصراع وزمن محدد إذا ما تم القضاء على المذنب أو من حكم عليه بالإعدام من قبل الحيوان فكان ذلك إذا انتهى الوقت يتم العفاء عليه. فكانت عبارة عن نوع من الرياضة ويمارسوها الرومان اللي هم يتفرجوا على الحيوانات والمفترسة ويتصارع البشر.
3: يتكون ملعب المدرج من 3 أجزاء رئيسية وهي الحلبة والمدرجات والمعبد. الملعب المدرج بدأت عملية الحفر فيه سنة 1961 لعند 1964. أثناء الحفر كشف عليه أثناء الحفر تم العثور على حوالي 60,000 متر مكعب من الرمال فوق المدرجات. تم الحفر عن طريق البروفيسور أنطوني ديفيدا في جامعة روما الثالثة وجامعة نصيراتا وبالتعاون مع مصلحة الأثار. ظهر الملعب كما هو عليه الآن. يتكون الملعب من الأرينا وهي ساحة الحلبة الموجودة ده في منتصف الملعب، ويوجد تحتها دهليز. الدهليز كان يغطى بالأخشاب حتى تتم عملية تدفق الحيوانات من أسفل إلى أعلى. لابد أن يغطى بالرمل لامتصاص الدماء أثناء عملية المصارعة. يتكون من 3 طبقات من المدرجات. الطبقة الأولى وهي طبقة المدرجات الخاصة بالطبقات حسب السلم أو الهرم الروماني، طبقات المرموقة من المجتمع الروماني. إضافة لذلك تحتوي في منتصفها على منصة التحكيم. منصة التحكيم كان لابد أن يكون فيها أعلى شخصية داخل المدينة وترجع له عملية انتهاء المصارعة من عدمها، وذلك برفع إبهامه أو نزوله إلى الأسفل. في حالة رفع الإبهام إلى أعلى إذن تم نجاة المصارع، إذا كان الإبهام إلى أسفل يتم الانقضاض عليه. كما يحتوي الملعب المدرج على 5 حانيات في الدهليز الأرضي، كانت تحتوي على 5 قطع رخامية، التماثيل الرخامية، وهذه التماثيل إضافة إلى أرتميس فقط التي تم العثور عليها، وهي تضم تمثال لإله أبولو، تمثال لإله مارس، تمثال لآلهة النصر فيكتوريا، تمثال لآلهة ديانا آلهة الصيد، إضافة لذلك إلى الأسد المجنح وراعي الألعاب الدموية.
4: وكان الغرض من هذا المدرج هو تفرجة المشاهدين بالألعاب الرياضية التي كانت تقام داخل المدرج، والتي كانت من أهم هذه الألعاب الرياضية هي المبارزة بين الأسرى الحرب، وكذلك أيضا بين الحيوانات المفترسة، وأيضا بين الحيوانات المفترسة وبين البشر. ويرى حتى بعض الباحثين أن هذه المباريات التي كانت تقام كان الهدف منها الأساسي إلهاء الشعب الروماني عن مشاكل السياسية التي كانت تعاني منها الأمبراطورية الرومانية. وكانت أغلب هذه الحيوانات التي تأتي إلى مدينة لبدة كانت تأتي من أواسط أفريقيا عن طريق القبائل الجرمان الذين كانوا يأتون بها عن طريق العربات التي تجرها الخيول.

0: ضمن معالم مدينة لبدة هو الميدان السويري نسبة إلى سبتيموس سيفيروس. هذا الميدان تميز بأنه كان عصب الحياة العامة في الحياة الرومانية في مدينة لبدة، وكانت طبعا ملتقى عام تعقد فيه صفقات، وكان تعلق فيه الأحكام، وكان المناسبات العامة والمناسبات الخاصة في هذا الميدان، كما الميادين الآن في عصرنا الحالي. هذا الميدان به في مقدمته معبد للإله سبتيموس سيفيروس. في الحياة الثقافية الرومانية كل الأباطرة يتم عبادتهم في أثناء وجودهم وبعد مماتهم. تحت المعبد سبتيموس سيفيروس يوجد مذبحة لذبح القرابين في الميدان.
1: يعد الميدان السيفيري من أهم ميادين مدينة لبدة، لا سيما أنه يتموضع في مكان عام في قلب المدينة. فالميدان السيفيري واحد من أهم العمائر التي تعود إلى عصر الإمبراطور سبتيموس سيفيروس، بالإضافة إلى البازيليكا السيفيرية وثلاثة مشاريع ضخمة أقيمت خلال هذا العصر. وكان لقائد الحرس الإمبراطوري فلافيوس بلاتينيوس الذي تعود أصوله إلى مدينة لبدة اليد الطولى في إنشاء هذه المنشآت المهيبة. الساحة السيفيرية هي ساحة رباعية الأضلاع غير متساوية الأطوال، بنيت وفق تقنية البناء الرومانية وخاصة الجدار الشرقي الذي شيد بتقنية الأوبس بيكبستيوم، وهي التي يتناوب فيها الحجر والآجر في البناء، ويفصل بين الأعمدة الشاهقة التي في هذا الجانب بين القوس والآخر عمل نحتي يصور النيرد والبيدوزا.

0: المبنى في مجمله عبارة عن ساحة أشبه إلى المساحة المربعة، تتخلل الجانب الأيمن منه مجموعة من الأعمدة تعلوها أقواس. هذه الأقواس يوجد في وسطها وجوه لما يعرف بالميدوزات أو الكورغونات. الميدوزات التي اقترن تاريخها بمدينة جدة، هذه الكورغونات والميدوزات نسجت عنها عليها عديد الأساطير. فتقول الأسطورة بأن الميدوزا هي عبارة عن وجه أسطوري، شعرها عبارة عن ثعابين. الأسطورة التي نسجت حولها أن كلما تنظر إليه تحيله إلى جماد، فجاء بيرسيوس فقتلها ليخلص العالم من أسرها. أما عن طريقة قتله لهذه الكوركونة، كانت عبارة عن مساكه بقطعة من المرآة، وأدت هذه المرآة إلى انعكاس الشمس على عيني الميدوزا، ثم استطاع بعد ذلك أن يقتلها. في مجمل المبنى يوجد في المبنى على الجانب الأيسر عند الدخول معبد يرتفع بوسط مجموعة من الدرج. يتخلل هذا المبنى أو المعبد قبو وممرات، ممران، ممر من الناحية الطولية وممر من الناحية العرضية. مجمل المبنى في بصفة عامة في الغالب كانت جدرانه مكساة بالرخام. الدليل على ذلك وجود هذه الفتحات التي نراها أمامنا، هي عبارة عن فتحات لتعليق قطع الرخامية على هذه الجدران.
1: على الجانب الغربي من الشارع المعمد يطل علينا مبنى عريق آخر لإحدى الحضارات العظيمة التي سكنت هذا المكان. إنه مبنى البازيليكا، أكبر المباني المشيدة في لبدة في أواخر عصر الإمبراطور الأسطوري سيبتيموس سيفيروس. يفتح مبنى البازيليكا شأنه شأن بقية أجزاء المجمع السيفيري نافذة تسمح لنا بإلقاء نظرة على الممارسات العملية التي استخدمت لتنفيذ مشروع طموح كهذا. يجب أولا تصور العدد الضخم من الأعمدة المطلوبة والتي كان يجب تقديم طلب بها من مقالع واقعة في كاريستوس في جزيرة وابيا اليونانية لاستيراد الرخام تشيبولينو، ومن مقالع في أسوان في أعالي نهر النيل لاستيراد حجر الجرانيت الملون، وكان للوزن أهمية كبيرة.

كبيرة، لذلك كان من الضروري شحن الأعمدة كاملة التهذيب، إذ لا تتوافر هنا أي تسهيلات للقيام بذلك، علاوة على ما عرف به عمال المقالع اليونانية من مهارة وإتقان في النحت والتصميم. ولذلك كانت أعمدة الرخام أتشيبولينو منظمة الأطوال تماماً.

0: في البازيليكا السيفيرية، طبعا اسمها جاء نسبة إلى الإمبراطور سبتيموس سيفيريوس، إنه هو اللي قام بإنشاء هذه البازيليكا، واللي انتهى من الشغل فيها في عهد ابنه كراكالا في 216 ميلادي. البازيليكا هي طبعا من بين أهم العمائر اللي يكون موجودة في كل مدينة رومانية. نعرف أن المدينة الرومانية تحتوي العديد من المنشآت، فهذه إحدى المنشآت المهمة اللي كانت في أي مدينة رومانية، وكان حجم عدد البازيليكات وحجمهن لي علاقة بحجم المدينة وعدد سكان المدينة.
1: مبنى البازيليكا في مدينة لبدة مؤلف من طابقين وثلاثة أجنحة وعدد من القاعات المحاطة بأعمدة منحوتة بنحت نافر لتصور حياة ديونيزوس والاثني عشر جنديا من جنود هرقل، ويجمع هذا المبنى أماكن الصيرفة وأعمال البنوك والأعمال التجارية، فيما أخذ طابقه الأرضي شكلا مستطيلا يتوسطه على الجانبين صفان من الأعمدة، في أوسطهما تقع مصطبة خاصة بإلقاء الخطب.
0: لعل من أشهر اللي يمكن نتكلم عليها اللي هي محاكمة أبوليوس المادوري في في في بازيليكا مدينة صبراتا، عندما اتهم من قبل ربيبه بالسحر الأسود، فمن خلالها مرافعته الحقيقة رائعة اللي هي دفاع صبراتا، عرفنا أن من خلالها أن البازيليكا كانت أجريت فيها محاكمات، أنها كان يلقي في بعض المحاضرات يتحدث عن إلقاء محاضرة في بازيليكا مدينة أويا، طبعا الآن غير موجودة لأن معظم المدينة الإسلامية الآن هي بنيت على بقايا الآثار الرومانية.
2: وعادة كانت الخطب أو المحاكمات يسمح بدخولها لأهالي المدينة لحضور هذه الجلسات خاصة بالمحاكمات وخاصة بعملية التبادل التجاري للخاص بالمدينة من بيع وشراء والأمور التجارية الأخرى. الطابق الثاني من البازيليكا كان في الأساس طابق من صنع من مادة بنية من مادة خشبية، تتخلل هذا الطابق عديد النوافذ الخاصة بالإضاءة. لا ننسى أن نشير إلى أن مبنى هذا المبنى المستطيل في شماله أو في من شرقه إلى غربه تتخلل الجدار الشرقي منه والجدار الغربي عناصر معمارية تتمثل في أنصاف أقواس، قوس نصف قوس على اليمين نصف قوس على اليسار، وتوسطهما نصف قوس أكبر حجما من القوسين اللذان يقعان على الجناحين الأيمن والأيسر، بنفس الشيء يطابقهما نفس الشكل على الجانب الغربي من البازيليكا. من حيث المواضيع، الجانب الشرقي من البازيليكا كان عليه يمين ويسار الحنيتين الثلاث حنيات عمودان تتخللهما عديد الزخارف تتمثل في أوراق من العنب خالية من الثمار، وأعمال تخلد أعمال هذه المنحوتات تخلد أعمال الإمبراطور هرقل الاثنى عشر لقتله الأسد النيمي وإحضاره تفاح الهسبريدس، ودليل على ذلك وجود جلد الأسد الذي اشتهر به الإمبراطور هرقل. دائما في عدة تماثيل نجد الإمبراطور هرقل يرتدي جلد الأسد.